أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج صوت شرق الأوسط. حقيقة في هذا البرنامج ليس لي ما أمتلكه من ادعاء المعرفة وادعاء الخبرة. حقيقة نحن الآن في صدد، عبرنا سنة ودخلنا سنة جديدة، والأيام تمشي وتجري بسرعة، ولا زالت الأمور، أو دعونا نقول بأن الأمور باتت تتحسن. فرأينا أن وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، الفلسطينيين والإسرائيل، واستلام الحكم للرئيس الأمريكي ترامب، هناك بعض العلامات تبشر بالخير. ولكن نحن العارفين والمؤمنين نعرف بأن الأمور ستكون من سوء إلى أسوأ، وذلك إذا حسبناه عقليا ومنطقيا. فالإنسان عندما تمر به السنين يصاب بالشيخوخة، فمن هنا كل الأشياء تصبح صعبة من ناحية جسدية العقلية، وأيضا من النواحي الأخرى الاقتصادية والسياسية والجيولوجية والبحلوجية وكل الجيولوجية تصبح صعبة وصعبة يوما بعد يوم. فمن هنا وهناك يسعنا إلا أن نطلب من الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وبمحبته الشاسعة الغير منتهية اللا منتهية، وهذه المحبة الصادقة التي رأيناها في شخص سيد المسيح الذي مات وتألم وقام في اليوم الثالث من أجلي وأجلك. أيها الأخوة والأخوات، مرة أخرى

نرحب بكم في هذا البرنامج. في هذه الحلقة أيضا نقدم ونتقدم بشكر لكل من كان يسمعنا خلال العام المضى المنصرم وفي العام القادم. حقيقة اليوم في هذا البرنامج ما أمتلكه هو أن بداية المشوار قد بدأ، وبأن يكون هذه السنة سنة العمل وسنة الخير وسنة تحقيق الأهداف، وأن نضع أهدافا لنحقق بها غاياتنا وأهدافنا في هذه الحياة. فما الحياة إلا بضعة أيام وبضعة سنين، وقد تنتهي وقد تتلاشى مثل الحلم. لذلك علينا أن نسعى جاهدين في سبيل أن ننشر السلام وننشر المحبة في كل الأماكن وفي كل المعمورة. من هنا أيضا يجب أن نعرف بأننا في يوم من الأيام كلنا سنمضي وسنرحل إلى نقطة اللا عودة ونقطة المنتهي. فحيث هناك من سيعيش مع المسيح وسيعيش حياة مليئة بالأفراح، حياة ليس فيها ألم وضياع، وهناك من سيبقى وسيذهب إلى الضياع. اختياراتنا تحدد لنا حياتنا، فمن هنا يجب أن نختار جيدا وأن نختار الصح الصحيح وأن نختار المنطق، والمنطق بتعريفي الشخصي هو لا يصح إلا الصحيح. من منا أراد أن يعرف المعرفة يجب عليه أن يعرف الحق، لأن الحق قال المسيح ستعرفون الحق والحق يحرركم. فإله الحق ينور أذهانكم وبصيرتكم ويكون معكم دائما وأبدا في كل خطوة نخطوها. يجب أن نضع الله في نصب عيننا ونشكره على كل النعم التي أنعم علينا. فحقيقة في هذا الزمن أيضا نحن نمضي، ولكن من سوء إلى أسوأ، من ناحية الخطيئة، ولكن من ناحية أخرى حياتنا تصبح أكثر سهولة. مثل التكنولوجيا الآن قد تطورت، تخيل أن صوتي يصل إليك، قد تكون أنت في السيارة وفي الحمام أو في أي مكان كنت فصوت يصل إليك، والموبايل، ودخلنا في كوانتم كمبيوتر، ودخلنا في عصر الإنترنت والكوانتم كمبيوتر وكوانتم فيزيك وإلى ما لا نهاية. فتخيل أن الملوك العظماء القبل الذين نقرأ عنهم في الكتب التاريخية والدينية لا يمتلكون هذه التكنولوجيا. فحياتك عزيزي إن أسهل بكثير من حياة وأطيب من حياة فرعون، الفراعنة كلهم والآشوريين وهؤلاء أصحاب الحضارة الأولى والموريين القدماء والإنجليزيين القدماء. تخيل لديك الكهرباء، لديك ثلاجة، لديك ماء وغاز، حدث وحدث. فمن هنا ننطلق ونبحث عن السهولة في الحياة، ونعتقد بأن السعادة في السهولة. حقيقة لقد أثبتت الدراسات بأن سهولة الحياة، كلما تسهلت الحياة زادت معها الكآبة، depreciation. هذه كلمة للمحاسبين، لأنني كنت أعمل على depreciation اليوم، فبالتالي لزقت وأصبحت في عقلي ومخيلتي، ولكن هي في الحقيقة depression، الكآبة. فكلما سهلت الحياة تزداد الكآبة أيضا، فبالتالي هي معادلة طردية. ولكن المفترض أن يقول أنها ليست هكذا. فتجد هناك من هو مشهور ومعروف ولديه أموال أيضا، ولكن تجد قد انتحر بسبب الانتحار. لماذا؟ لأنه لم يكن سعيدا وكان مكتئبا. عفوا، تجد على سبيل المثال الحصر، هناك من هم مثل ممثلين للدور الكوميدي يضحكون الناس، فتجد قد انتحر. لماذا؟ لأنه لم يكن سعيدا. تخيل يا عزيزي،

وتخيل. فهناك قصة قرأتها يوما تقول فيها إن كان هناك مهرجا، مهرج أو الذي يقوم بأعمال التضحيك والابتسام والضحك للناس. عندما يأتي هذا المهرج يضع المكياج ويضع أنفه ويقوم بأعمال بهلوانية مضحكة تسعد الأطفال وتسعد الناس كلهم ويضحكون ويضحكون. ففي كل يوم أو في كل ليلة يقوم هذا الشخص المهرج، يسمى بالمهرج الكوميدي لأنه يهرج ويضحك الناس. فبالإنجليزي يقال له كلاون، نعم إنه عزيزي كلاون المهرج. فهذا المهرج كان يضحك الناس كثيرا جدا إلى درجة الناس يضحكون ويقعون أرضا من كثرة الضحك على حركاته وأقاويله والمسرحيات التي كان يعملها. فكان مقابل هذا المهرج هناك عيادة لطبيب نفساني يجلس فيها، ويرى ذلك المهرج ويضحك أيضا من خلال النافذة التي تطل على جهة الأخرى من الشارع، ويرى فيه المهرج البهلوان وكيف الناس يضحكون كثيرا. ففي ليلة ماطرة شتوية غائمة دخل شخص على هذا الطبيب النفساني وقرع الباب ثم دخل، فجلس عند الطبيب النفساني ويقول له: يا طبيب النفساني، لقد بحثت وجولت، ولا أعرف ما معنى جولت وجلوت، القصة خربت إلى هنا، ولكن لقد زرت كثير الأطباء وحكماء، لقد جلت وبحثت، لقد وجدتها وجدت، جلت وبحثت كثيرا واستشرت كثيرا بأنني أن أرى دواء لدائي، ما رأيت دواء لدائي. فقال له الطبيب: ويحك أيها الرجل، ما هو داؤك؟ فقل لي عسى أن نكتب لك شيئا ونعطيك دواؤك، أبشر. فقال له: سنين وسنين لم أبتسم، لم أضحك، لم أستطع، لا أستطيع أن أضحك، تعبت كثيرا كثيرا، قد تعبت، ساعدني، ماذا أفعل حتى الضحك قد غادرني والابتسامة ذهبت من شفتي ولم أعد أضحك، ماذا أفعل؟ فقال له الطبيب: أبشر بما إن ذاك هو آدم الضحك، فعندي لك من سيضحكك. فقال: أبشر أيها الطبيب، أين هذا الشخص؟ فأذهب إليه وأتوسل به، ولعله يريحني ويضحكني وأسعد. فقال له في جهة مجاورة الساعة 9: تعال بالليل هنا، ستجد مهرجا يقف هنا بهلوانا كلاونا سيضحكك، فهو مضحك يقوم بعمليات الضحك. والنهنه. فصمت الرجل وحل الصمت، نعم حل الصمت في غرفة الطبيب النفساني. فقال له الطبيب: أبشر يا هذا، لماذا أنت حزين الآن؟ لقد أعطيتك حلا، اذهب وجربه. ثم نظر إليه الرجل بعد أن كان قد أهلكه التعب والحزن، وبانت علامات ونظرات التعب وخيبة الأمل على وجهه.

0: وعينيه ورفع رأسه ونظر مباشرة إلى عيني الطبيب وقال له: طبيبي، أطبيب أنت أم طبيبي؟ أدكتور أنت أم دكتوري؟ إن ذلك المهرج هو أنا، هو أنا. نعم أيها السادة، فالعبرة من هذه القصة القصيرة هي ستجد أشخاصا يضحكون ويضحكون، يضحكون الآخرين ويساعدون الآخرين، ولكن في دواخلهم نار، النار نار لا تهدأ، نار ليس لها أول ولا آخر. إن هذه النيران تأكلهم وتأكلهم يوما بعد يوم. كل هذا وهم يسعدون الآخرين، فإنهم مثل الشمعة يذوبون ويحترقون لإنارة طريق الآخرين. عزيزي المستمع، أترككم إلى هنا وألتقيكم في الحلقة المقبلة. أترككم في أمان الله، دمتم في رعاية الله، والمسيح معكم ويرعاكم أينما كنتم وأينما ذهبتم. إلى اللقاء.
1: Wellington Access Radio. Get your voice heard online. Search for us on social media.
2: Like what you're hearing? Support our Give a Little. Wellington Access Radio needs help so we can keep working to remove barriers to media and get community voices heard. Go to our website at accessradio.org.nz for our Give a Little link, or just search the site for Wellington Access Radio. No donation is too small or too big. That's accessradio.org.nz.
1: You can listen back to an Access Radio show that you love online. Dozens of locally made podcasts are free at accessradio.org.nz.